تاركنا بعد الحب تاركنا بعد الحب ومرات وش كنت افراشي واللطف قلبي تعدد واللطف قلبي تعدد وقعد